0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Gen 103.1 FM bisa banget.